0: نصرين.
1: ايش انت تتكلم؟
2: اسمعوا يا نعم.
0: اي نعم عليك. رح تجي على البيت؟
2: نعم.
0: ورح تجيب الخبزين؟
2: نعم.
0: اعفيك يا شاطر.

0: مبروك. آه ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدنا تفضل. وقف لك وقف لك ما وقف يخبر لك وقف ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا بي يا بي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا. يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفايرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هيدا كمين عملنا للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
1: بس الأرمة الدولة كتبتها.
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولة بيتعملها.
1: يا سبع أفندي أنا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: أنا بالأساس شرطي بلدي، أما الآن فوق وظيفتي أسند إلي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا ديرجي بهالأيام الكل وزارة وزيرها، وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا معنا، احنا سبعة ثمانية معنا الشغل، حطونا عن نقطها.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم مين عم بكاسدير واسم عم بتفرج علي.
1: ايه الله يوفقك.
0: الله يوفقني فيكي. هات ورقي.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قليلي الله يوفق. يا حسرتي يا روحي يا سندي يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده يوفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بده يوفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلة. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك؟ ازاجتك؟ يرك لك لك لك لك لك يا روح يا روح يجوزك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني. يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي أخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي أمشي بلا صورة؟
0: سكتي. راح بنزعي لك صورتي بديلة.
1: خلص لي بقى، جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قرب تشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: المدموزيل عايدة المهضومة مغيرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يغرب. هي قلت لي جاي لعند ناس، ما قلت لي جاي نسناس.
2: أنا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: سرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب، هون ما إلك شوارب. مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربة.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شواربة؟
2: حلق الشوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخلي بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند، البوي فريند، الله ينعل. ما بكفيها البوي اللي عوشها تزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتمع فيها.
0: ما هي الحديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر إلك.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع؟
2: لا، مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي، يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. روح قولوا ورجع. سلم، خلص وقت السيف، نرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوي هاو بيصلش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو بنقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب غريب غريب، ما لك حدا هيك سي، هيك زعيم، هيك واسطة، هيك يشد فيك ما في.
3: لا،
0: عال عال. فإذا أنت رجل أنموذجي، فين ننفذ فيك القانون بدون بحدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: إيه رو هلأ منطلعك مخالف. طول بي. معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم، بدك ورقة صحية؟
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب يا الله يا الله. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور؟ يي.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم، خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور تفضل. عمال الزبط على النمره وما رح اعطيك ورائي.
0: وين طال الزبط الثاني؟ عدم متسجل. وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ طفيت.

0: اعلنهم.
1: اسمعوا يا شباب،
0: نظرا لغلاء الفول والحمص وارتفاع اسعار الحشائش على انواعها، نعلن للزبائن الكرام اننا اضطررنا الى رفع سعر الصحن من 35 الى 40 قرشا. فهمت انطون؟ مش بكره تجي تقول لي ليش وتبلش تشارع. ايه، وبالمناسبه ان الاستاذ معلم نخل التنين صاحب ومدير ومطرب ومؤسس هذه القهوه الوحيد، رغبه منه في التنويع والتجديد، قرر اجراء مسابقه فحص اصوات لانه بحاجه الى مطربين ومطربات يغنون معه ويأخذون عنه شقلة في الوصلات الغنائية. فعلى الراغبين بالالتحاق أن يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة أمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة: الأستاذ المعلم نخل التنين رئيسا، وابنته ياسمينة نائبة الرئيسة، وداعيكم عز أعضاء. بس يا شباب، شو
2: اللي صوته منيح؟ شو بتعملوا فيه؟
0: ما قلني لك بندخله بحفلات القهوة.
2: بس هيك؟
0: ايه هيك، شو بعد بدك؟
2: بغني وما بتدفعوا له شيء؟
0: لا خيي لا، بغني له غنية وبنعشي على حسابه. مر
3: دخلك؟ وإذا المشاهدين ضربوه عوروه، مين المسؤول؟
0: لك. نحن المطرب عنا مكفول على جمعة، بعدين إذا حب يغني بغني على مسؤوليته.
3: يعني الشغلة فيها خطر؟
0: نوعا ما، بس يلي حس إنه صوته معقول ينضرب عليه بلا ما يخاطر.
3: لا، أيد الاسم.
1: هلا يا شباب كلكم سميعة ومزوقين، وبتعرفوا إنه المعلم نخلي ما رح ينقي إلا اللي صوته منيح، فيلي حاسس إنه صوته منيح يشرف بكرة قبل الساعة 10 تجرب حظه.
0: تمام، اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: وهلا صار لازم نبدا حفلتنا، تفوت انت المعلم نخلي. يلا شرفوا.

Oh, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo.

فايق شوكان في دموع بعيونه وبكي.

خوف خوف خوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا دار الحزن من حولي تلفنا هي هي هي خوفوت بقي عندما بتفضي تلفنا وصلنا خطا حاكي لحبايبي.

0: بمعاون. والليلة والليلة إلكم عندي مفاجأة، راح بتغني لكم بنتي ياسمين لأول مرة. ياسمين ياسمين
1: ياسمين
0: تعي بابا
1: تعي يا روحي.

0: يا عزو صحتين، اترك كل شيء ليلي ونام، بس بكره خليها تكون القهوه جاهزه قبل الساعه 10.
1: تأمر.
0: ايه يا عبدو.
2: قول
0: كيف لقيت لي السهره الليله؟
2: منيحه. شو بها
0: السهره؟ كانت ناشفه، ما في واحد قال اه.
2: بدك للمزبوط، فعلا كانت ناشفه.
0: وين صاروا هود اثنين اللي وعدتني فيهم؟
2: الجماعه اللي بيطيبوا. انا قلت لهم يجوا، وبفتكر اليوم بيوصلوا.
0: وانت امين منهم؟
2: ولو يا معلم نخلي.
0: وشو عرفه؟
2: الاول عامل تخصص 5 سنين مظاهرات مع طلاب الجامعات
0: يا عين،
2: وزيادة ثقافي سافر على ايرلندا اشترك بالمظاهرات هونيك، وبكره بتشوف عيونه مبشبشة عقناب الدموع.
0: وهذا بيعرف يهيس بالايرلندي؟
2: علموه يهيس بالايرلندي، بس ساعة اللي يكلها يصرخ بالعربي.
0: عال والتاني؟
2: تاني اخ شو بدي خبرك عن تاني. شفت يونس؟
0: يونس بيع الخضرة.
2: ايه يونس ما غيره بيع الخضرة. هيدا التاني اللي عم بقلك عنه، ضل يعيط ويزيع ويصرخ ترشحوا ليونس بالانتخابات.
0: هل قد؟
2: يا زلمة صوته غطى على كل الاصوات بالصندوق.
0: ايه بس لازم نفهمهم وين يطيبوا، مش نفلتهم يصرخوا على ذوقهم.
2: اكيد. بس مشان الدفع كيف بنوعدهم؟
0: ليك هني كيف معورين يقبضوا؟
2: شوف هني مش متعادين مع قهاوي طرب، وفكري نحنا نوضع لهم تسعيرة نص ليرة على التطيبة.
0: نص ليرة على التطيبة؟ لا يا عم شو نص؟ هو ده ألف لبر 5 طابات بربع ليرة، ربع بزيادة يا خي.
2: لا لا لا، هو رح يتعذب ويشوك اليوم لهون، بعدين رح يطيبوا لك من كل قلبهم. نص ليرة عاد.
0: ايه بس ليقوم ينطربوا شي ساعة ويصيروا نازلين تطيب، ابي يخربوا لنا بيتنا. ها
2: ليش نحنا رح نتركهم ينطربوا؟ ولك انا اذا شوي حسيت عليهم رح ينطربوا بسحب لك اياهم جوا بدون ما حدا يحس. ولو
0: عال اتفقنا بعد السهرة وين بدون يناموا؟ هاهم القهوة.
2: انت عليك، نحنا علينا نسقيهم كل واحد مدقة عرق ومنسرحهم، ولسبد ما يلاقولهم شي كميون خضرة مسرب بهالليل زقهم معه.
0: عال اتفقنا لك.
2: خاطرك.
0: مع السلامة.

0: que jag har inte är dömd. Hjälp!
1: إذا أنت
2: هم عملي سهم فول مستعجل عندي دورية
1: لوين الدورية على بكرة الصبح؟ غزوية ولا دورية؟
2: هم عملي قوم وكتل لي الزيت شوي
1: الموتسين بالفول على بكرة الصبح
2: يلا بريم كنت رتحك اشتغل
1: بقدونيس أفش
2: بسيطة بلا بقدونيس
1: بصل كمان أفش
2: وبلا بصل دخلك على بكرة الصبح
1: ايه بلكي بدك تبوس الضابط
2: شوفي
1: ما في فول كمان ما في
2: بحيط عزه
1: بحيطك
2: في حماس
1: حماس
2: ايه
1: في في صحن بقى من امبارح ناقص لايم تايم تاخده
2: يا ده كامله انت وجاب لك صحن كامل تقلك
1: ايه لك اوعى تخلي صنف اكل يعتب عليك ها سامع
2: دخلك شو عملت انتو زهية
1: زهية؟
2: ايه
1: ضل العريف تبعكم يحاورك حد بيته هو الدورية تهشل من الضياع
2: لطيفة دخلك شو هاد صار فيها؟
1: خطفها بيا الحليب
2: لك ونزها
1: ونزها خطفها سليم
2: اخ طالع عبالي اخطف حدا
1: بدك تخطف حدا؟ انت روح اخطف لك شو جنبه تجيب بيمشي الحال
2: انا؟
1: ايه انت بلكي بيخطفوا لك نفسك بريحونا منك شحرف
2: دخلك لطيفة عشان تعملت انتو اياها
1: كثير شغلت لك بالك لطيفة؟ كل خلصني بنساوي الطاولة
2: منيح بلش من هذيك
1: لا خي انا بلش من هون انا معود بلش من هون
2: من هون؟
1: ايه من هون
2: ايه بلش من حمدك انا بلقى هوني شو رايك؟
1: لك يالله ما أهضمك على بكرة الصبح

0: شباب كلهم جايين يجربوا صواتهم. انت كمان بتغني؟ كان شو جاي تعمل؟
1: انا بسمع.
0: بسمع؟ ايه؟ بتحب تطلع تقعد مع اللجنة؟
1: ما في مانع.
0: اتفضل علم نخلي صار فيك تتفضل. شباب بس يطل زقفة يعني بحب الحماس.
2: شو مين حضرته؟
0: عذرته من اللجنة.
2: خي ما نحن اللجنة.
0: عذرته كمان من اللجنة بس من برا.
2: ليش اللي جوا ما بيكفوا؟
0: بيكفوا بس يلي من برا كمان ما بيشكوا من شيء.
2: اه شو الشباب جوا شو انتو؟
0: يلا وين رح تبلش؟
1: انا
0: خرب.
2: شو الاسم الكريم؟
3: فضلو.
2: لمين بتغني يا فضلو؟
1: شوف انا ما بغني لحدا، عندي اغاني خاصه.
2: يعني انت بتلحنها؟
1: ايوه لحنها بنظمها وبغنيها.
2: عظيم، ممكن تسمعنا شي لحن؟
1: عراس
2: تفضل.
1: كرسي كرسي
0: عراس.
1: يا جارة الوادي.

0: بتحكي؟
1: عالي يا حبيبي، بس هذا اللحن معروف.
2: بعرف انا كل الحاله معروفه.
1: لا بس قصدي هذا اللحن لعبد الوهاب.
2: ومين قال لك لعبد الوهاب؟
1: ولا وما الاذاعه بتقول.
2: عال بدك تصدر الاذاعه عشان ما بتحكي؟
1: لا بس قصدي عبد الوهاب انشهر من ورا هالغنيه.
2: عبد الوهاب شهر عضاري. عبد الوهاب ما راح تسكت له عليها.
1: مش راح تسكت له عليها
2: ابدا.
1: ليش فكرك نحن راح نسكت لك عليها؟
3: اكيني كلمة على جنب.
2: ايه ليش لا مار
4: وعيسى.
5: والله عندي موعد للتخر.
6: رجعت قال لك رجع ما بدك تغني؟
5: خيي صوتي مش حلو.
3: شو؟ بدنا نسمع.
5: والله يا عمي صوتي مش حلو.
3: لازم نسمع.
6: شرف.
3: اتركوا للشو بيجي منه الحلو.
1: عفيك شد حيلك شوي عفيك.
5: اوف اخ اوف.
1: اوف
3: اوف اوف اوف اوف
6: اوف اوف
3: اوف اوف اوف اوف
5: اوف اوف اوف.
1: شو؟ مين اللي بده يغني؟
7: المظام.
1: حضرتك لمين بتغني يا مدام؟
7: ما بتغني لحدا بس ليلي.
1: طيب ممكن تسمعينا شي مدام؟
7: وجه الحديث اللي إزي بتريد.
1: طيب ممكن المدام تسمعنا شي؟
7: راح خليها تغني لك. سمعي شي
1: نجيبه.

0: الله يا مدام.
1: مين قالها؟ مين قالها؟
2: مين قالها بالشباب؟
1: مين قالها يا مدام؟
2: خيال قالها بصراحة. احكي احسن من رحبك.
1: ولمين قالها؟
0: سلاح؟
1: وللفوق؟ للفوق؟
0: دخيلك يا خي دخيلك ارحمنا.
1: انت اللي بحيت اختيار الناس.
0: بامرك والله.
1: حط عليات ما بيعجبوني ابدا.
0: رضاك.
2: وخصوصا يا معلم نخلي اذا ما كانوا مطرحين.
1: مشي دمك.
3: شو يعني؟
1: فكرك تغني بعد ما بلشت وبلشوا يتغلطوا. فكرك تنين ها؟ مشي دمك. نجمان؟
4: جامد.
1: ايدي كلها فوق. ليلة فوق. لفوق.
2: يا ولي من الليل يا معلم نخلك يا نتنى.
0: عشو خايف؟ ليش فكرك من مساحة بسلاح عواص؟
1: للفوق.
2: ليه انت كله تحت؟
0: شو مين بعد فيه؟ سمعونا. نبش ليهم بالاول. نبش ليهم
2: شو يا معلم؟
0: يا خيي نبش ليهم. شو خسرانين؟ هيدا التاني مش عاجبني شكله كتير. نبشوا منيح. ايه هيدا سمعونا. سمعنا يا عم. يا عم سمعنا.
5: ما بقدر.
0: ليه؟
5: حارد البعيد عنك.
0: هادي. طيب مش ممكن تسمعنا شيء ابدا؟
5: يا ريت. كنت بتمنى اني سامعك بس مش مثاقبة.
0: طيب كيف بدك انا نعرف انه صوتك حلو؟
5: صوتي؟ مرأي قل له صوتي كيف.
6: الله وكيلك يا معلم نخلي. صوته مثل جرس العبودي.
5: سمعت بدانتك
0: يا خي. طيب مش ممكن تسمعنا لانه شي اوف؟
5: راعي لي شعوري وحياة ولادي ما بقدر.
0: اخي مراعي لك شعورك بس راعي لي شعوري. كيف بدك انا نعرف من دون ما نسمع؟
5: طيب انا شو اللي مصلحك زملائك؟ قل لي.
0: لا يا خي مش هيك
5: القضيه. قل لي بي شي.
0: لك ملا علقة.
5: قرب لي بيتي شي.
0: لا يا خي مش هيك. طيب حلا لنشوف. قل لي شو بتريد نعمل؟ تفضل.
5: هلا موقتا ما بنقدر نتصرف قبل ما نفك الحديد.
0: يعني من هلا لتجي لتفك الحديد العوض بسلامتك.
5: يبقى لنا وجودك.
0: عوض بسلامتك.
5: يبقى لنا وجودك.
0: أنا جودي.
5: سلام.
0: أنا جودي. عود
5: سلامتكم.
0: عود بسلامتك. هتكون خدمة أحسن. أنا
5: جودي.
0: عود بسلامتك. عود سلامتك.
1: ثم نشيم على النخلة.
0: أهلا سلامتك. مع السلامة. اللي بالهمة. شفتي؟ بعده صوت بيك ارحم من غيره. شو يا عزو بعد في حدا؟
2: ما لا يا معلم.
0: فاذا قومي تنفل.
3: هون عم تفحصوا الأصوات؟
2: اي نعم. عمالك معلم نخلي؟
0: شوف
2: يا الشاب جاي يفحص صوته.
0: خليه يرجع بكرة.
2: لك يا معلم اسمعوا يا مرتاح، شو راح يكون أحسن من اللي مرقه؟
0: أولاك؟
2: اه.
0: طيب هيت سمعنا تنشوف.
3: شو بتريد غني لك؟
0: حي الله شيء.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
4: شو قلت لي رجعي تشوف؟

0: لا صوتك ما بيسوى ابدا.
1: ولو
0: عم بقلك ما بيسوى.
2: كيف يا بابا صوته بجنن؟
0: بابا عند سكيدي شو بفهمك بالاصوات؟
1: ولو يا معلم نخلي بنتك لها رايها.
0: ايه بس انا اللي بقرر، صوتك ما بيسوى ابدا وكله نشاز. وعم توجه صاب القهوه ها؟
1: ليش؟
0: هيك عزو رتب لي الهيئه وابعث لي ورا عبدو. عزو هلا عبدو.
2: ليك ما تزعل بي نخلي، هيك ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه، هو هيك بغار.
3: شو بدي اعمل بخاطري؟
2: طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على القهوة؟
3: ما سمعتي بيك شو قال؟
2: شو قال؟ قال ما تغني تعو، مش ضروري تغني.
3: قولك هاي؟
2: ايه، وبكرة عشية في عنا سهرية، إذا بتحب تجي.

0: خيي ما بعرف شو فيه، هو قال لي روح عيط لعبده. ايه انا شفت لك.
1: اخ ان شاء الله يكون في شي مشكل. شي في خبيط حايس صار الي جمعه قاعد حس حالي رح طق.
2: مرحبا عبدو.
1: اهلا اهلا اهلا، خير ان شاء الله. قول.
2: قضيه خطيره.
1: يا عيني عليك قول.
2: في واحد اجى لعندي على بكره على القهوه تيغني.
1: ايه
2: لصوته بجنن. انا منعته يجي لهون وقلت له صوته مش حلو. بس بعدني مش مرتاح وقلبي ناقزني منه وفزعان.
1: من شو؟
2: فزعان ما يصير يجي على القهوه ويقوم شي ساعه ينطرب ويشلح له شي اوف بيشرشحنا.
1: يعني صوته احلى من صوتك؟
2: صوته حلو.
1: فهمني، يعني اذا غنيته سوا بيمسحك؟
2: عم اقول لك صوته حلو.
1: صوته حلو ها؟ والله لا تربق له اياها بتربق هالحنجره.
2: لا يا شيخ مش هالقد، شو بك؟
1: فهمنا لك شو بدك.
2: بدي تمنع لي اياه يوجه صاب القهوة.
1: بس؟
2: بس.
1: لا لا لا، انا امنعه بس ما رح توفي معي. انا اذا ما بليت ايدي فيه ما بيمشي الحال.
2: ما بعرف، المهم اشوف صورة وجهه بالقهوة.
3: ما عليك.
2: وانتبه للشويش ها.
1: شويش؟ ليش شو بالشويش؟ قلت لين هم الشويش. لو هم الشويش بينطر هيك مشاكل تما يتدخل.
2: طيب دبره بمعرفتك.
1: انت ارتاح، غيره بعرف في شيء؟ خاطرك.
4: منين اجينا هيدا اخرة النهار؟ شو مرقوا من هون؟ كنا قاعدين مبسوطين وهالشباب عم بهيسولنا وهو ليقوم يغني قدام حدا مصيبة. بس انا ضينت معه منيحة. تنين لا، يا ما في اشياء مخبيه بزوايا الايام. اخ حاسس انه في عاصفه زاحفه في صوب هالقهوه. يا بي شو بده يوقع طربيش؟ بدي اقول له العز وخلي دق لها مسمارين لهالقرمه هيدا بلشت تهز.
5: قال لي بده يجي على السهره. شو قولكم رح يجي؟
6: ليش ما يجي؟
5: خايف ينسى، وخايفة إذا أجا بي وعبده يعملوا له شي قصة.
6: ليش؟
5: لأنه صوته حلو بغني وهن ما بدهن يغني.
7: طيب يجي، مش ضروري يغني.
5: أنا قلت له هيك.
6: شو بك تغيرتي؟
5: أقولكن أنا حبيت.
6: كيف بدك أنا نعرف؟ خبرينا كيف أنت وبحالك شو صار؟
5: شايف الدنيا أحلى والمطارح، وشايف إنه الناس زغروا ورجعوا يضحكوا. شو قولي؟
6: أنا شو عرفني؟
5: وحاسة إنه علو الزهور اللي بسهول الأرض وكتروا الحساسين اللي بسما ضيعتنا. شو قولي؟
7: انا شرفني.
5: وحاسه انه ايد جاي تاخدني ومش قادره بعدها. شو قولي؟
8: معلش لا تبعديها، يمكن اهل الهوى خلقوا تيمشوا سوا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
12: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 ومراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونفل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
8: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
9: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
7: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
8: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
9: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
7: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
9: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
7: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج حال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سهرت وهيك.
1: بالنسبة لي هيدي أغنية الموسم لأنه شيرين فاجأتنا بشي ولا أهضم كتير حبيتها خاصة هي. هلا خلطة حلوة مع حمائي لا شك. يسعد صباحكم جميعا، نحن معكم اليوم لحتى نقدم صبحية حلوة مهضومة بتسليكم، بتعرفكم على كل شيء جديد عم بيصير حوالينا، ونحن كمان بشوية أخبار بنتكل عليكم. انتم موجودين على الطرقات بين 8 وال 11 وانتم عم بتشوفوا قصص معها منشوفها
2: مرمورة.
1: بفتكر اليوم في عجقة أكتر من مبارح بشوي قبل الظهر، وفي مدارس فتحة بوابة وعم تستقبل تلاميذها. فشو الجو؟ رح نرجع نسمعهم بس ينضم لقلنا القسم الثاني اللي بعد

0: وحشين حسدوا غيري ولزقوا ولو مني فيهم مش مرغوب.
1: رحت كذا محل يسألوني محبيتك هيفا معقولة بتقولي تفه، ونسأل في أهضم من هيفا إنه قديه جريئة تقولي تفه. فهون بتنقسم الآراء شوي. تاني منطرح عليكم السؤال، مين حب ومين ما حب؟ إنه هالقد منقدر نقوي الدوز بأغانينا؟ صرنا حتى ولو هيفا

0: نايم مفروض هلا مش الحال مفروض جربي ميزاتا يلا ما تكسر راسك فيها.
1: صباح الخير للي بحبهم كثير.
0: صباح النور. أهلا أهلا.
1: أنا معك على السماء.
0: Thank you.
1: للأبد لأبدين.
2: بونجور ميرو صباحو.
0: بونجور.
2: دائما معك على السماء من الصبح.
0: منحب هيك نطمن عنكم نسمع أصواتكم نتأكد أنتم موجودين.
2: ميرو.
0: نعم.
2: يا مرة ميرو.
0: نعم.
2: صباحو.
0: في قسم كان غايب مبارح. ما سجلنا حضور يعني بدنا نشوف إذا غبتوا كمان اليوم التنين شو نتصرف.

0: Ja, Anne.
1: بونجور ميرو بونجور بونجور غايبين ميرو كنت عم بسمعك يا حياة وهيانة من قبل الضوء اي كرمال اسمعك
0: هيانة

0: شو حلوة هلا.
1: كيف كنا وكان العمر طايب، شو جرى شو غير الحبايب.
2: يوم الجمعة
1: مرفوعة
0: من بحبح فيروز، صرنا 29 أيار طريق حريصة هاليومين. شو بدي أخبركم، مساقب الدنيا عيد الكل مفارسين، وآخر أيام الشهر المريمي، فلتوصلوا لفوق بدكم تكونوا عملتوا إنجاز. واللي بيطلع بالعجقة وناوي يصلي ما رح يعرف يصلي. من بعد ما يخلص الشهر المريمي معلش فيكم تزوروا العذراء وتصلوا لها بحرارة.
3: بونجور بونجور
0: بونجور،
3: معك أكيد على السمع.
0: بدي حيي منجد الشريف صديقي، يسعد صباحك. ورح قول على الهوى شو كاتب شي عن بيروت كتير حلو. يا ريت انت بتختصرهم بصوتك وتبعت لي فويس، شو رأيك؟

0: فرح انطر نوسي اذا رح تبعت لي فويس باختصار بهالخبريه المهضومه سينو انا بقولها.
1: شو بيبقى من الملاهي من رصيف القمر من الناس اللي حبوا
0: ورح يضلوا يحبوا؟ تخلص الحياة إذا بيبطل في حب؟ هيدا الخب الشاغل الدنيا.

0: هيدي تأكيد على المؤكد أنه بقيين معكم كل ما أنتوا على الهواء. في ألازم نكون طيب؟
1: صباح الخير.
0: صباح
1: أنا معك على السمع.
0: خي خي ما أحليكم. واليوم أنتوا أكتر من مبارح مبلشين بكير معنا. يعني الدنيا عيد ومبارح العالم نايمة مسربة مؤخرة منفهم.

0: صباحك يا أحلى ميرو بالدنيا.
1: أهلا، يسعد صباحكم. شو هالنشاط اليوم؟ أنا وياكم والله، يعني أنا بس نام 5 ساعات بقوم ما أحلاني. ما بدي أكتر.
2: صباحو صباحو
1: صباحو،
2: معكم السمع من ألمانيا.
1: أوه، مغتربين كمان عم بيتابعونا. يلا اليوم بدنا نسمع أصواتكم كلكم.

0: يسعد صباح صباح المستمعين جميعا.
1: وصباحا
0: ليرو، شو رايك بالاغاني الاي اي اللي عم تنزل جديد؟ الاي اي مع الموسيقى مع الجمهور كله اي اي، شو رايك فيهم؟
1: في وحده بسمعنا اياها نعيم للصراحه كتير حلوه. انا كنت طرحه هيدا الموضوع انه واحد بكون قدامكم عم تتخيلوا تعابير وجهه، كتلة احساس هو اللي عم بيغني، بترجع بتقولوا لا هيدا الصوت الحلو، ونحن مركبين صوت واحساس ومشاعر، بس كانت النتيجه انه تفاجئنا شيء حلو صراحه. بس انا مع الانسان، مع المشاعر، مع الروح هي اللي تكون طاغيه، هيدا شيء بس بلا روح صراحه. الإنسان والإنسان والإنسان، ألخ ألخ ألخ، هو الأساس، هو اللي ربنا خلقه.
2: مرمورة بونجور.
1: بونجور،
2: للعيدين إن شاء الله. نحن دائما على السمع مع راديو دلتا، دائما على السمع ستة، ما فينا ما فينا.
1: ألو ندى، بعد أول استراحة يعني هلأ بنحكي بعدها عن أورينت كوين اللي كانت أورينت كوين، صار في شيء مصغر اسمه سيدر ويفز، بدنا نخبركم شيء بعد الاستراحة. يلا

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شيء انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: to the music. Delta FM Lebanon.
9: صليتي مثل السحر تحديتي مواج البحر
10: صعب نلغي الأورينت كوين من ذاكرتنا لأنه قضينا فيها أحلى أيام وكانت أحلى رحلات بحرية بتنطلق من لبنان ومن بيروت اللي اختلف أنه سيدر ويفز هلا نفس العائلة يمكن أصغر وعلى الأكيد أصغر بس مهمتها كتير سريعة أجواء الأورينت كوين الحلوة نقلت على فيري بوت هي اسمها سيدر ويفز ووصلت مبارح على بورجوني كانت عم تتمخطر بين هالموجات

0: فعلا بسيدر ويفز بتسافروا امان راحه كله منظم عندكم فري واي فاي لتتسلوا اكل وشرب موسيقى اللي بدكم اياه وبتختاروا المقعد اللي بيناسبكم. هون بيختلف شوي الدفع بس ما تفكروا انه في اشياء تعجيزيه بالعكس كله مدروس. بتنطلق من بورجوني نحو قبرص نحو اللاذقية ومرسين تركيا يعني خطوة تعيد ربط الساحل اللبناني بالبحر المتوسط. الفيري بوت بتأمن رحلات منظمة بين 4 وجهات إقليمية وبتساعد 350 راكب بالرحلة الوحدة. مثلا حبيتوا تروحوا الجمعة على تنقول لارناكا ترجعوا الأحد فيكن أو ترجعوا التلاتة فيكن. حبيتوا بنفس النهار تروحوا تتجوزوا مدني بكون كله ناطرينكم ومنظمين لكم دقائق زاد القصاص ترجعوا مجوزين. كل التسهيلات موجودة.
1: نزلت البحر
0: لا عشقت مطار لا كركبة مطار ولا من يحزنون. رح تسمعوا الإعلان ابتداء من اليوم على الدلتا. إذا حبيتوا تتصلوا رح أعطيكم هالرقم 09-918-184. إذا 918-184 هيدا 09 وعندكم الرقم التاني. لحقوا هلأ حضروا ورقة وقلم وأيدوا يلا 81-408-468. خلال الإعلان اللي رح يمرق اليوم بترجعوا بتأيدون أو بتلحقوا تحفظون.
1: ودي يا بحر ودي طول
0: ما بعرف إذا أنا الجمعة الجاية أو اللي بعدها يعني كتير محمسة بس بدي روح طبعا وبعدني محتارة وين أي وجهة. بتصور على أرنكة أنا بقطع الطريق من البور بصير عند أصحابي باخد هالشنطة وبركض بدل ما تقعدوا ساعتين على المطار قبل مثلا وعندكم هلأ بتعرفوا عشقة تنقول لارناكا عندكم ساعة ونص تظهروا من المطار هلأ بفترة الصيف فبها 3 ساعات ونص انتوا قاعدين رخينا عم تتأملوا الموج البحر السماء الزرقاء السمكات وعم تتسلوا على تليفوناتكم. هيدا الفرق. يلا فنحنا بدنا نشاهيكم مثل ما كنا نشاهيكم ايام زمان تتروحوا احلى رحلات بحرية. شكرا للسيد مرعي ابو مرعي لانه ولا مرة وعدنا الا وكان يصدق ويوفي ومعه تعرفنا على كل المطارح الحلوة ومعه عرفنا شو معنات نكهة الرحلة البحرية.

0: السما السما، بس اليومين اللي مرقوا ما رحنا على الشغل. ينعاد على الجميع بالصحة والعافية.
1: ما كنت عم تشتغلي؟
0: يا رب.
1: انت كمان ان شاء الله تكوني تسليت بيومين فرصة. عنا 8 جرحى بسبع حوادث سير خلال ال 24 ساعة.
2: صباح النور. نحن على السمع.
1: فكرت مش على السمع، كنت زعلت.

0: مش فتان. هلا قليل ما تلاقوا حدا ابيض بلش موسم البحر.
1: قلت بقيت سلطان برونات، شوف الحفله دي حلوه ازاي، ودق الطبله ولاد الناي كله.
0: الموضوع يلي رح نطرحه بعد شوي موضوع انساني وقصه حقيقيه من الواقع، ناخذ رايكم فيها.
2: أحييك من ألمانيا، صباح الخير.
0: من ألمانيا ما هيك؟
2: وأنا بجن، إن شاء الله حاسكن سعيد.
0: شكراً لك.

0: شو حلو واحد يكون شبعان حب وهنا وحنان. هيدا ملك الدنيا.
1: والله دي مش شطا بس ماليش في الخصا، كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستار.
0: صباحو ليه ما عم بفهم عليكم؟ فيك تبعت معلش تبعت غير فويس لأنه هيدا تاني شخص ما فهمت شو قال صراحة. المسيو اللي قبلك عرفت أنه صبح علينا من ألمانيا بس غير شي ما عرفت هلأ ولا كلمة.
2: بونجور بونجور
0: بونجور
2: عطول عالسماء.
0: لا يكون الفويس واضح للهوى، اسمعوا قبل لا محو ما في مشكل.

ما بعرف إذا اليوم عيد أصالة، بعرف إنه هي برج الثور، خلص برج الثور أو بعده هيطلع نشوف. عطونا فكرة. بدنا نخبركم شوي عن أجواء فرنسا. قال ينتشر نحو 22 ألف شرطي بكل أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين سان جيرمان والأرسنال ببودابست، حسب ما أعلن وزير الداخلية. لأنه فوز سان جيرمان السنة الماضية شهد أعمال عنف ولا سيما بشانزليزي، ونقلت المباراة على شاشات كبيرة، بس طبعا الناس تحمست زيادة. قال من أصل 22 ألف عنصر رح يأمنوا تغطية لمباراة السبت، رح يكون في 8 ألف منهم بس بالعاصمة الفرنسية.

0: صباح أميرة.
1: صباحو.
0: لكن احنا ما في غلبان هوي
1: غلبان. بدنا نرجع نقول له يبعد فويس تيل. بتعرف اكتب لنا هيدا تاني مرة ما عم نفهم عليك، اكتب لنا بليز بليز، او هلا بنسمع تحت الهوا بنجرب بنشوف. بتعرفوا قصة البلوك بتخوف الكبار وصغار. واحد فيت عملية ما بدها مرجلة، وخاصة إذا كان طفل صغير بده يكون خايف ومرعوب. فكرموا طبيب برازيلي لأنه بيرافق الأطفال بطريقة بحسسهم أنه هني أبطال وعندهم قوة خارقة، فبيفوتوا بكل ثقة. وقد ما عن جد غير من حالات أطفال كتار عندهم عمليات، والأهل بيشهدوا والممرضين وكل اللي بالمستشفيات بيشوفوا كيف بيتصرف معهم. قرروا أنه هيدا الحكيم بيستاهل يتكرم، برافو عليه. شو بشعة تشوفوا طفل خايف أو مريض وفيت على بلوك أوبيراتوار ساعة

حبيتها انستا عم يرجعوا يذكروا باغاني كتير اخذت ضجه بوقتها، عملت يعني شهره وهلا نسيتها العالم، بس من وقت لتاني حلو نذكرهم انه هيدي اغاني ما بتموت. شرب الغاوي مثلا هالمره في وتودعنا اللي طلع بالال بي سي نعيم ستار اكاديمي، شو كان اسمه؟ تونسي هو. لا شريف، بيت شريف يمكن. امبارح كانوا عم بيذكروا الناس بغنية لألين خلف حلوة، لهادي يونس من يومين، لو عارف انه غرامك بيوجع هالقد، من الاغنيات اللي انذكرت انه بتضل بوجدان الناس. يعني هيك اشي على الانستا مفيدة نشوفها، حلو من وقت للتاني، ما ضروري دايما ننسب بعضنا.

0: ممتلك مباشر يعني وعبدون سيارة وعندي شغل كل يوم 100 كيلو روحة و 100 كيلو راجعة وما بيحلى نهاري إلا ما يسمع كل يوم.
1: يا الله Thank you. تالتي سابتي مش اللي بعت لنا قبل وما سمعناك, انا كتير بتشكرك. كان عم بيقول انه عم يحضرنا وبالسياره, بتعرفوا هونيك برا يمكن بالدنمارك اذا مش غلطانه هونيك في مسافات, فنحن منسليكن عنده شي ساعه روحه ساعه رجعه. انا بشكرك وبعتذر انه اضطريت اقول لك تبعت فويس لانه ما بحب تحكوا شي ما نكون عم نسمع مزبوط, وممكن لانه فاتح بلوتوث او شي ما كان الصوت واضح. ثانك يو لمحبتك, ونحن عنا استراحه وراجعين.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

اليوم بتحسوا بلش الشوب. امبارح للصراحة كان هوا مسقع كتير، هوا بحر بالسانترفيل، ما فيكن تقعدوا برا بلا جاكات، ولا فيكن تمشوا ما تكونوا لابسين شيء يعني فوق الشورت والتي شورت والآي شورت والخبار. يعني طقسنا بعده حلو، سرود عبرود. أكيد بالمناطق الجبلية ساعة

0: مثل ما قلت لكم قصة من الواقع، ممكن كل حدا يمرق بهيدا الظرف الصعب انه بتقسى عليه الحياة، بس هو عنده نزعة ليكون محتال، يعني بيحتال على الناس، بيعمل قصص خزعبلات، بينحبس مرة اثنين ثلاثة اربعة، لدرجة المقربين اخواته وعائلته افراد عائلته بيقسوا، يعني بيشيلوا ايدهم من الموضوع، بيقولوا يستفل. وصل لمرحلة هيدا الشخص انه هلأ صار ناطر بس حدا يتوكل عنه، ما في يعني مش حاطين له محامي. ويمكن اخر شغلة عملها الا وحدة تستوجب انه ينحبس. بس بالنسبة لألكون يلي بيبقى هيك لازم يتربى وينترك، او بتقولوا لا ما نقسى عليه نحن وهالدنيا، يعني حدا بكذب، حدا بيحتال، حدا بيسرق بمطارح بيتزاكم من الناس، هيدا لازم ينترك ولا بتقولوا نحن مجبورين ببعضنا كأخوة وأفراد عائلة؟ هيدا سؤالي.
1: حكيتها المحتالة قتلتني مرة بنظرة ومرة قتلتنا فعالها.
0: ياما في بالحبس ناس موجودين لأسباب كتير تافهة بس متروكين لأنه ما في محامين يدافعوا عنهم، وأهلهم يقسوا منهم صراحة.
2: وعدي ما يبعد عن عيني ما يخلي.
3: الله لا يردوا لما بده يجيب لي
0: وجع
3: الراس لحاله ولقلنا ضرب الست بترد
0: بتقسي قلبك.
3: وزيدوا
0: فبدي اشوف انتو كيف بتفكروا، كل حدا منكم يعطيني رأيه. اذا حدا من افراد عائلتكم حدا كتير قريب منزوع، هيدا هي الكلمة،

واضح سؤالي أنه إذا عندكم حدا منزوع بالعائلة، أول مرة طلعتوه من الحبس، تاني مرة، تالت مرة، مبهدلكم، مجرسكم بقصصه، آخر شي بينترك بتقولوا يئسنا منه ولا بالعكس بدنا نضل نحاول إلا ما يجلس هالشخص بيوم من الأيام؟ محبوسة لبنان عندكم فكرة عنا أكيد.

0: مطرح يلي
1: صباحك مراية.
2: صباحك
1: وين شوبت يا مراية؟ الدنيا منبدغ يوم، انا بالسياره مسكر شبابيك، هوا بسقع
2: وين؟
1: في هوا قوي سريع
2: عن جد؟
1: برد برد يا مراية برد. وين الشغل؟
2: حسب انت وين؟
3: ما فيك تعرف لتجرب.
2: احنا هون كنا قديش بلا ايسي اليوم شوبين، والشمس كتير قويه كانت الصبح انا وجاي.
3: في ناس شبرت ظروفها إلا توسخ كفوفها جوا الغلط.
2: إيه ممكن قسيت عليهم الحياة بمطرح، قلت لها شوف إذا منجد بعتلي إلي أو للهواء.

0: بونجور بونجور بونجور.
1: نين؟
0: أنا عندي رأي مختلف كليا.
1: هات لنشوف.
0: أنا بقول ما في حدا منزوع، في حدا ظروف خلته يمشي عكس التيار أو عكس المقتنعين فيه اللي حواليه.
1: أوكي.
0: لهيك هو اضطر يكون بطريقة العالم أو بفكر العالم هو منزوع. أنا إذا حدا بيقربني أكيد دوري كتير مهم، كون عم بحاول أعرف ليه هو راح لهيدا الوضع،
1: شو الأسباب،
0: لكون عم صلحه مزبوط.
1: يعني الله يعطيكي أدنى نوايا قلبك، برافو عليكي، بتخففي له الأسباب وبتلاقي له مبررات ليش وصل لهالمرحلة.

0: بكرة آخر يوم شوب هون بالدنمارك. الأسبوع اللي جاي رجع الشتاء جمال. يعني أنتوا بتفضلوا الشتاء على الشوب بتصور بعد اللي قطعتوا فيه. بس هو اللي أكلتها مزبوط فرنسا.
1: صباحو ميراي.
0: صباحو
1: معين. أهلا. على سؤالك يمكن الظاهر اليوم مبورد. يعني هلأ الساعة 7:10 والحرارة 21. مبورد.
0: وين قولولي بس كل حدا من وين عم يحكينا؟ إذا هون أي منطقة أو إذا برا أي بلد؟

0: شوي موسيقتها هون قريبة لزين العمر. كلن حسوا علي شويك اسمع نظرة اللي بعيني فيك تمرقها وراها دغري
1: شوف
0: يمكن اللي بقول فيها اطلع على الإذاعة بس ما اطلعها هيك قريب

0: بتصور هيدا الفويس من منجد شريف للهواء إذا لا أم نقطعه مش مشكلة لأنه ما رح فيه يسمع.
1: صباح الخير ومزيك مع الخير. مرسي لإلك أول شيء. هيدي شغلة صارت معي من يومين، فكنت قاطع على الروشي أنا والأولاد وسابت أنا بشرب فنجان قهوة هيك من هودي الإسبريس.
0: نعم.
1: فطلبت الفنجان وفقيت سيجارة بالسيجارة خليه يدخنها مع الفنجان. صرت كل ما بدي أديحة ما في أديحة، كل ما يقطع حدا من حد يقول له معك أديحة سيجارة كذا ما ولا توفقت من المنارة. لو وصلت للروشي لقيت بيع كعك طالع يعني مترجل وسيئة، هو على النشي يعني مش ركب عليها للدراجة والكعكات حط لهم شمع وهيك. قلت له ليه معك أديحة؟ ما قال لي هيدي إلك. لما خدتها هيك انه حسيت قديش عنده كرم نفس،
0: تأثرت.
1: وانا كان بدي كعك العمال ما رفطيني كعكتين، ما بدي شيء من جيبتي شيء اعطيه لانه يمكن تكون كرامته غالي عليه اللي عنده هيك نفسيه
0: طبعا كده.
1: يعني ما فيك تقول له خذ هيدا بقشيش مقابل شغله.
0: قلت بنفعه،
1: انت خدت كعكتين وعطيته يعني قيمه مضاعفه لقيمتهم.
0: نعم.
1: بحيث انه هو حس حاله انه جبر القاتل. فطلعت قلت فعلا الكرم ما بده صلوه، ما بيحتاج لصلوه. نفسه العظيمه تكون هي طبيعتها كريمه سواء كان معه ولا معه.
0: صحيح.
1: يسعد لي صباحك مراية.
0: كتير حلوة خبريتك.
1: شكرا.
0: Thank you. يعني بالشوم. أنا مقصرة بالعكس.
1: يلا استقارة إن شاء الله كل يوم.
0: Thank you منجد. ومنبعد سلامنا لمعين. عم يتمشى على روشي هو وعائلته، بده قديحة طلع عباله اشترى قهوة وبده يدخن السيجارة، ما كان يلاقي حدا معه قديحة، مرق بيع الكعك عطيها من قلبه قال له خليها معك. قال لي حسيت انه الغنى بعزة النفس مش بالجيبة، فما بده يعطي بخشيش، قرر يشتري كعكتين وعطى زيادة. قال لي بس قد ما شفت نفسه عزيزة. وكتبها بطريقة مشوقة منجد شاطر.
2: صباحو.
0: صباحو.
2: صباحك لك للسيد نعيم إن شاء الله.
0: أهلا أهلا.
2: حلو هيدا الشخص بنقعد معه بنحكيه يعني قد ما فينا بنجرب نتواصل نحن وياه ونفهمه، لأنه يعني تعمل اللي عليك أنت. بعدين هو بيختار الطريق الصح،
0: هو اختار الطريق الغلط، يعني خلصنا من أنه وجهني.
2: شوف لربما الله يصلح.
0: رح قلك زلمي منزوع اختار غير طريق ومحبوس مرة واثنين وثلاثة وأربعة. انتو كأفراد عائلة وقراب منه تشيلوا ايدكن، تتركوه محل ما هو بلا محامي وبلا حدا يدافع عنه. خلصنا من قصة تنوجهه، صرنا بغير مطرح. بس بليز حتى تفهموا السؤال مزبوط. وفي كذا حالة عم بعرف فيها، خلص تركوهن شيلوا ايدهم منهم. كثير مهضومة غنيته لزين. أول مرة طلع قدمها للناس من خلال إذاعتنا وغنيها لايف، بتذكر كنا هون مش ببيت مريم.

0: سؤالي إنه نحن بالحياة دايما في حوالينا ناس انضربوا انتزعوا بيسرقوا بيحتالوا بيعملوا خزعبلات يلي بتفوتهم على الحبس مرة واثنين وثلاثة لدرجة بيأسوكن. هيدا الشخص برأيكن لو قد ما عمل بتشيلوا ايدكن؟ ما بقى تتطلعوا فيه، ما بقى بتوكلوا له محامي، بتقولوا مرة واثنين وثلاثة جربنا وخلص.
1: ايه بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: ما بحط له محامي ولا بساعده اذا اوريدي مجربه قبل ومحاوله وهو عم يتصرف هيك، يعني بالنهايه بده يلحقني الي شيء من الغلط تبعه. اكيد لا، يعني هو يتحمل مسؤوليه اعماله وياخذ النتائج تبعه، يعني بالنهايه قراراته.
0: شكرا.

0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: بعيدي. أنا ما بدخل بالموضوع أبدا وما بفكر قصة قرايب راغدة، صح هيك؟ أوكي.
1: بدي بغير عيدي بخلق بليلة جديدة بحبها مش بإيدي.
0: الرطوبة عم بتسيطر على لبنان، عندكن ضباب رزاز وحرارة دون المعدلات.
2: صباح الخير ميراي.
0: صباح النور.
2: هادي دلتا.
0: بونجور.
2: ميراي، لازم كل إنسان يتحسب على الأعمال اللي بيعملها مما كان يكون، ولازم يتعقب، لا لأنه هو عم يأذي الناس. إذا عم يأخذ مصاري من العالم، يسرق مصاري من العالم، يحتال على العالم، هذا الشخص تعبان بمصرياته، أو إذا عم يعمل أشياء يأذي عائلته لازم نعم. يتحسب عليها ولازم نعم. لازم يتقاصر. بس كمان إذا الله رد صار في دولة، لازم الدولة يكون في مؤسسة يعطون كانسلين لهالأشخاص اللي بيكون عندهم مشكلة.
0: صحيح.
2: يعني بيكونوا في عندهم سيكنس، ما بيقدر، خلص صار عنده نوع من الشذوذ ولا عم يعمل هالأشياء، فبيتعالج وبيعطوه كانسلين. إذا ما تربى على الكانسلين معناتها ما قالوا إلى الحبس. أنا كإنسان حرام يكون بين الناس. نتمنى لكم نهاية أسبوع كل خير.
0: ثانك يو شربل، ميرسي لك. نحن هون في كتير يعني قسم كبير بدهم محامين، أهلهم تركتون، عيالهم تركينون، والدولة طبعا مش رح تطلع لتشوف في ناس بعدها كرمال تشك بلا رصيد. مرت الماضي مات زلمة حرام رح بالقلب، سنة مدري لو أكتر حتى. فهو في ناس عن جد أنه يمكن قضيتهم أسخف من أنه يقعدوا هالقد فيها بالحبس. بس نحن عم نحكي عن أشخاص انتزعوا على الآخر، اضطرت الناس اللي بتحبهم حتى أنها تتركهم وتتخلى عنهم بوقت من الأوقات.
3: جولو السويعاتي، الحمد لله على السلامة.

0: جرجي ولا لا؟
1: بلا جرجي.
0: ولك ختيارتي يا زلمة.
1: ايه هلا هلا، انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكتره المفاتيح.
0: ضيعت مفتاح البيت استعرت مفاتيح الحبس.
1: شو خلصت مدتك؟
0: كان بعد لي شهر.
1: اجيك عفو؟
0: لا، عرفوني برية طلعوني.
1: يا لطيف، بعد 15 سنة حبس وتطلع برية، ما الحكومة بويا بويا نور الصيعتية طلعت من الحبس بويا.
2: صباحي.
3: صباحي
2: كتير مهم، بس الأهم من هيك إنه نحنا نعرف مين سبب نزعانه، مين شو الأسباب اللي أدت فيه للاتجاه بهيدا المسلك أو بهيدا الطريق. أكيد إذا حدا من عائلتنا ما منتخلى عنه ومنضلنا نحاول لأقصى الدرجات.
3: أوكي.
2: طبعاً إذا كانت العجينة يعني بعد قابلة إن تتغير
3: منحاول،
2: عرفتي؟ فأكيد أكيد بضلني حاطة إيدي فيه للموت إذا حدا من عائلتي، لأنه أنا بعرف شخص وصدقا شيء حقيقي يعني
3: لا عم نحكي واقع
2: كذا مرة، ما اهتموا فيه عائلته، صار يعتبر إنه الحبس بيته، والله صار يظهر لبرا يعمل مشكل ليروح يرجع على الحبس، هيدا لأنه تم التخلي عنه. غياب أم، غياب أب، غياب حدا حاضن، أكيد هيك بدها تكون النتيجة، بس حدا من عائلتي يتعرض لهيك أزمة
3: ما بتركه.
2: هيدي أزمة
3: طبعاً،
2: واتركه واتخلى عنه، عيب. ما هيك بتكون الأخلاقيات.
3: أول مرة بتحكينا؟ لأنه أول مرة بسمع صوتك. بعتيلنا اسمك بليز، كتبي لي الاسم. شكراً إليك.
1: أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو برجي وإنه هي
3: ياسمين، حلو اسمك،
1: ما حدا صدقني.
4: أهلا بلولو، يا ريت عرفنا عينك جاي، لكن ناس
3: عم بحكي لأنه بعرف شخص عن جد الكل تخلوا عنه، اعتبروا منزوع أول تاني تالت رابع حبس وبعدين، ونفس الاشياء عم ترجع تتكرر معه. هلأ بس بده يمكن محامي دفشة صغيرة، لأنه أول مرة بيرتكب خطأ أقل من الأخطاء السابقة، بس مع الأسف ما بقى حدا مصدق أنه رح يكون بريء بشي مطرح ومثله ومتايل. فهيدا سؤالي.
5: شو سمع الأخبار أستاذ رشيد؟
6: توخي،
5: شو سمعنا الأخبار؟
6: في تفاؤل.
5: في تفاؤل؟
6: في تفاؤل قوي كتير.
5: إن شاء الله الله يسمع منك يا رب.
6: في أبو المرة راح يضل واقف عجراء.
3: بحرية نعيم، بحرية دخيلك. كذا حدا طلبها، مش معقول. شو حلوة، مش معقول. الله الله الله. وهي حلوة كتير. مبسوطة بأصوات عم نسمعها لأول

0: 0-3-5-5-5-3-5-5. فيها تكون صايرة معكم وناس تعرفون وبيقربوكم من عائلتكم، ما ضروري تسموا، بس انتو هون كيف تتصرفوا؟
1: بونجور.
0: بونجور.
1: الصبح انا بفتح ستوري تبع دلتا لشوفك عم ترقصي مع نعيم. صباح النور. اي انا بقول لانه نحن بلبنان والسجون ما فيها اصلاح. كفاية فيها محاولات اصلاح.
0: نعم.
1: تاني مرة بيفوت على الحبس خلاص بتركه بالحبس لحتى هو يترجى ويعمل تعهد لألي شخصيا انه رح يسمع الكلمة او رح يمشي جالس.
0: نعم.
1: او يعمل خطوة بحياته. لو كنت بالنروج لا بشيله، بس هون لا، بيطلع المسجون انزع من مفات.
0: قولتك. ميرو صباح الخير. قديش انا محظوظة بميراي جسار، اللي 3-4 تقريبا مرات ونتواجد بنفس المطارح من دون ما نقصد. بدي اسمع الفويس تحت الهواء دقيقة.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: والله سؤال بدك تشوفي، يعني فينا جوابين، يا بنفكر بقلبنا يا بنفكر بعقلنا. بالقلب اكيد بنساعد،
1: ما بنترك.
0: كل الاديان يعني اكيد دعت للمسامحه وللمحبه وللمساعده. حتى يسوع قالنا لما انتم بتساعدوا خيكم الانسان
1: كانه ساعدتوني
0: لالي انا.
1: طبعا
0: هلا بترجع لالي انا بساعد، واكيد برجع بساعد، بس بدي اشوف هول عائلته يمكن اصلا وضعهم المادي على قدهم، وكل شوي عم يحطوهم للمحامين ليظهروا لهم من السجن، واكيد عائلتهم احق منهم واولادهم احق بهذا الشيء
1: طبعا.
0: وحتى اذا طلعوا من السجن يمكن ما عنده حتى قدره ليعيش وياكل وما بيشتغل حتى، ما بعرف يمكن فكروا بكل هولي لحتى وقفوا ردوا. هلا
1: اوكي
0: بالنسبة لي إذا بيعملوا له قرصة دينة بيتركوا شي شهر مش الحال شهرين،
1: بس مش أكتر،
0: بيرجعوا بيحطوا له محامي إلا ما تزبط ونساعد هذا الشخص.
1: أوكي.
0: مش يضل محبوس، لأنه طول ما هو محبوس حيضل بيحقد عليهم.
1: صحيح.
0: كل ما حقد زيادة
1: بيحقد على مجتمعه،
0: لما يطلع حيعمل تصرفات أبشع من هيك وأبشع من اللي عملوه. حضرتك عم بتقولي إنه المحبوس هلأ بسبب ما بيستاهل هالقد يكون محبوس كرمال.
1: يعني هالمرة الغلطة أصغر من الأغلاط اللي قبل. أعرف اسمك أول مرة كمان تحكينا أمال، هلأ بيبعت لنا عيم. شكراً.

0: دكتور منال اللي حكيت. اوكي بتعرفي انا مش كتير حافظه صوتك، مشكوره بكل الاحوال. بين اي ساعه وساعه برنامجك؟ نحن كل يوم من 8 لل 11 ما عدا سبت واحد حدا سمعنا بالصدفه وحبنا. خي هلو نورا، هلا بقلك شو الموضوع. بونجور.
1: نحن بعمل شيء كتير في هوا ومسقع، ما بعرف يمكن انا بيتي عتلي او شيء، ما بعرف. بس انا كتير عم يجي هوا مسقع عنا. انا اذا شخص بيخصني بدي قسي قلبي، ما فيني قسي قلبي. وحتى لو كررها كذا مره، لانه هيدا منه ولد، هيدي صارت خصله، يعني مرض، يعني عادي عم يتصرف هيك ويرجع يعيدها ويرجع يعيدها، بتعرف تفوت على الحبس كذا مره، يعني هذا بده علاج.
0: اوكي
1: يعني ما فيني اتخلى اكيد ابدا.
0: مرسي. بعده الهوا مسقع، وكنا عم نقول تقس لبنان منه كتير طبيعي. رح قلكن شو الموضوع بعد ما نرجع استراحه سريعه ومنصبح تونين جيم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا. هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: امبارح واليوم بيسكروا كليا كوبري 6 اكتوبر بالاتجاهين لانه في اعمال صيانه، وطبعا هن عطيو خبر قبل بوقت لانه ما بتعرفوا اعداد الناس اللي بتمرق على هالكوبري كل يوم. على اللي عم بيصير هو للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والكوبري، كأنه قاعدين بمصر نحن هيك. بس حبينا نعطي خبر لكل الناس اللي بتقطع من كوبري 6 أكتوبر كل يوم، لأنه بذكرتنا في كباري قد ما بنسمع عنهم بالأفلام، وكأنه نحن بنقطع من هالطرقات والكباري كل يوم. وفرش لك ورد وعنبر على كوبري 6 أكتوبر. حلوة مصر حلوة. وفرش لك ورد وعنبر على كوبري 6 أكتوبر. على كوبري 6. هذا الفيلم قديش حبيناه لما بدها تكب حالها ليلى علوي من الكوبري وبيركض وليد توفيق وبيخلصها وبيصيروا يحبوا بعضهم فيما بعد.
1: يسعد صباحك ميرو. صباحك نعيم. والله الأهل يعني مجبورين إنه هم يساعدوا، رغم إنه خلص طلع منزوع ما بيستاهل، لأنه بيقول المثل لاعبهم 7 وأدبهم 7 صار عمره 14 وراقبهم 7 صار عمره 21. آخر شي بقول لك اتركه يفعل ما يشاء، لأنه ما بقى ينفع في التجليس خلص. okay. اللي بينعوج نعوج بجهز حاله للمشكلة الثانية مشان كمان يوكل محامي. الله يسعد صباحكم.
0: صباحك. دقوا الشماسي على البلاش. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي. عم نحكي عن شخص منزوع بالعائلة بيبقى انحبس مرة 2 3 4 تشكل بلا رصيد، خذ عبالات احتيالات، واخر شيء يعني بتيأسوا بتقولوا يستفيل حتى ما بتوكلوا له محامي، ويمكن على غلطة صغيرة في أشخاص حاليا سوري بالحبس أو موقفين بمخافر وما حدا عم يطلع فيهم. هني بيقولوا يا عم تاب وين أهلون؟ قد ما كان ما بينتركوا. فسؤالي بتتركون ولا ما بتتركون؟ يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى مي، بدنا قلبي وقلبك صاروا مثل جبال وما بيلتقوا هيك. يا أحلى شمس وائل كعيتيني احنا وشبابنا وحبنا. حدا طلبها مني بتسلم علي المطلي ضيعتي متر محمد شكرا. بتذكر انت من بسيبة صح؟ دقوا الشماسي على
2: البلاج. دقوا الشماسي. صباح الخير ميرو.
0: صباح النور.
2: اول شي بدي اقول لك يا ميرو وين الصيفية؟ الهيئة السنة ما في صيفية.
0: شفتيها الهوى المسقيع؟
2: لا اذا حدا فات على الحبس يعني رغم كل شيء مفروض انه نوقف حد وندله على طريق الصحيح.
0: تبهتوا كم مره فات على الحبس؟ بس بالسؤال
2: وبالنتيجه بنترك كل شيء للقضاء.
0: ايه ما فهمتوا سؤالي. عم نقول شخص منزوع منهنه مستوي وعم بتصير مع كتير اشخاص واهلهم تركينهم حاليا، مش عم نقول هلا بدنا نصلح شخص فات مره على الحبس، لا مش هيدا سؤالي بليز، لحتى نكون عم نعرف شو عم نجاوب. يمكن سمعتيني مؤخره. بكل الاحوال بعتولنا فويس واحد. قصة الهوى المسقيع شو بعرفني، السنة كتير مغيرة، بس أنا قلت شوبت أكتر من قبل يعني اليوم، بس أنه مش هالشوب لا ولا شوبت أيار طبعاً.

0: أشخاص منزوعين فاتين طالعين من الحبوسة وعم بيعيدوا نفس الأغلاط. مش عم نحكي عن حدا فات مرة على الحبس وغلط، لا، غير موضوع.
1: ميرا إذا كان يتحمل نتيجة أعماله وخليه الله لا يرده، خليه.
2: أيامي اللي عشتها قبلك صعب
0: كتير حلوة.

على سيرة التقاس بنعطيكم شوية تفاصيل. تقاسنا بعده رطب لكن الحرارة مستقرة وهي دون معدلاتها، بتكون باردة بالليل وصباحا جبلا وبقاعا وفرق طفيفة من يوم للتاني. يعني اليوم غائم جزئيا إلى غائم، احتمال تساقط رذاذ أو أمطار محلية هي بين 17 و 26 على الساحل، بين 9 و 26 بقاعا، بين 11 و 19 على 1000 متر. في ارتفاع بموج البحر، انتبهوا خاصة شمال لبنان.

0: فيه.
1: صباح وصباح أمير وولادي بدي يصبحوك ظهرين مع اليوم.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: يه صباح النور، يسعد صباحكم، الله يخلي لك يا هون. رايحين تشموا الهواء؟ ايش حلو
5: بتلاقوا ميراي، بتلاقوا
4: بيلتقوا او التاك جبل عجبل ما بيلتقى، بس بني ادم وبني ادم
5: سؤال وإذا حتى قديم بما حكون يعني جاي ضيف ربع ساعة نص ساعة على الهواء رايح مشوار وفالت
4: نعتبر صبحت علينا بسيطة بسيطة. مش مسألة غائم جزئيا، بكرة كمان احتمال تساقط رزاز على الجبال والحرارة مثل اليوم بين 18 و 26، بس هالرزاز والضباب على المرتفعات لأمتى؟ بدنا ننطرب هلأ
6: مرمورة.
4: ايه

0: جديد وائل كفوري شو مشتقلي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
4: Back to the music Delta FM Lebanon

ميرسي نعيم كتير بحبه هيدي تحديدا عم بتطلع بتأس الأحد نقزتهم للجماعة.

ما تنقذ وتقس الأحد حلو بالعكس بتطلع الحرارة. بس حسب جول قارح من مشمس إلى غائم جزئياً.

0: صباح الخير أنتي ميرا.
1: صباح النور.
2: صباح الخير نادي دلتا.
1: مادومين أنتي ميرا.
2: أنا اسمي باسل.
1: باسل أهلا يا باسل. مادوم.

0: بونجور ميري.
1: بونجور.
0: بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي فيه، بحس إنه تكرار الغلط بصير قرار، وبس الأهل كتير يوقفوا حده للشخص بحسهم عم يشجعوه زيادة على الغلط. وصارت مع أحد ابن الفنانات اللي توفت، يعني ابنه بيتعاطى كل مرة تطلعه هو ما عم يتغير. قلت له خلص ابنك أخذ قرار بده يتعاطى. ما بعرف، أنا هيدا رأيي الشخصي،
1: يعني
0: راحت خليه يتربى، هيدا قراره صار
1: كسر له خطرة، هيدا اللي فينا نقوله.

0: بونجور من ريم.
1: بونجور.
0: جمعة مبارك للجميع. وبدنا هيك بونجور منك خاصة لإيمان هلا وعيد.
1: شو بعمل لها إذا هلا وعيد إيمان؟ أنا بحبهم هول الأخبار. أوعى بدي منك بونجور، بدي منك معايدة، وبدي منك بتخرسن. يعني لبنان كله وعي هلا، مش بس إيمان. أنت بعت لها قال لها حياتي صح النوم، بدي لك بونجور على الهوا. بدو مين يعلمك يا زلمة؟ لا وعيت إيمان، بدك مني كلمتين. إذا كنت أعرف أحكي ببطل. لا لا، هو الأخبار مش حلوين على الهوا بقى، مش درجين كل الأحوال. كنا بالألف وتسعمية وخشبة نستعمل. هلا الخشبة قدي أنتوا قرروا. وتحيات ما كتير عنا ولا من حبز. خلونا بسؤالنا، إذا حدا جد منزوع فات على الحبس مرة واثنين وثلاثة وأربعة، أفراد عائلته لازم يقاسوا منه يتركوه خلص بحال سبيله؟ إنه هيدا شخص شلنا إيدنا ما رح يجلس، رح يضل يعيد نفس الأغلب. بس كمان مش حرام ينترك لدرجة إنه ممكن يظهر مستشرس أكتر من الحبس أو من المخفر اللي هم موقوف فيه، لدرجة إنه ما توكلوا له محامي.
2: بونجور
1: بونجور
2: ميراي، وصلنا لوقت ما حدا باله بحدا.
1: ايه؟
2: حتى الجمعيات الإصلاحية ما بتقوم بواجبها. نعم. والشؤون الاجتماعية منا يعني عم بتقوم كمان بالمهمات اللي لازم تعملها.
1: مرسيل. فخلونا هيك نحن بحديثنا الحلو المهضوم نحكي من وقعنا لو بوجع مرات، لأنه هيدي قصص كلنا منعيشها بأي مجتمع، كان لبنان أو غير لبنان. سألتوني إذا الأغاني اللي بالاي اي معمولة هي كتلة إحساس أو بتحسوا مش كائن بشري عم بيغنيها بتفاعل معها، هيدي وحدة منهم وكتير حلوة. بس ما تفكروا أنه هي بالاي اي معمولة، تخيلوا شخص عم بيغني لكم إياها أو عم بيغنيها بشكل عام.

دقت لصديقتي ما رديت، كتبت لي كرهتي إيمان فيكي؟ أكيد لا، بس عنا قانون على برنامجنا بنمشي عليه ومن هيك هوينا مرتب، والقصص ما بحبهم.

0: القصة مش قصة قانون، لا هي قصة كونسبت، برنامج معين، كادر معين راسمينه لحالنا. فهو ما زعل مني، وإيمان ما لازم تزعل، بس مشان مرة تانية صار بيعمل حساب لك بلا ما قال لها حيّيلي شخص وتقلي هيدا الحديث على الهواء. بس لوضح مشان الكل، يعني بقصد إقصى مشان الكل يعرفوا إنه ما عنا أهدئت.
1: ميراي بونجور.
0: بونجور
1: نعين. يعني مثل هيك شخص يعملوا له واسطة، يعمل وثيرة أو نايب بيمشي حاله.
0: لينا صباحو. ممكن ايه بعرف بالطقس كمان شوي. عندي نادور بالليل بحطه على البالكون، برصد الكواكب حتى. طمنوني بلش المسلسل ولا بعد؟ على أساس آخر يوم بشهر أيار. مين قلت لي في دور كبير لأ لو مساحة كبيرة؟ رولا حمادة فظيعة.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: حسب درجة القرابة إذا ابني لآخر نفس ضلني لحقته، لأنه بمحل ما بعتبر حالي مسؤولة عن عدم تربيته بصورة صحيحة. إذا بقية أفراد العيلة ما بعرف، ما فيني جاوب، حسب ظروف كل شخص يعني. يلا بون ويكند للكل.
1: بس أنا بتعرفي بدي أخذ رأيكم، لأنه بالآخر أنا بقول إذا أهله تخلوا عنه لهيدا الشخص، والقصة يمكن بسيطة تكون بتتعالج بأنه محامي يزوره، ممكن تنحل بشكل سريع. يعني هي قصة أنه محامي وعم ينقلوا من مغفر لمغفر، يعني بعد ما صار بالحبس الرسمي، لأنه بس هو خرج حبوسي طبعا. فهذا سؤالي، أنه مش حرام نترك ناس على أسباب مرات تافهة نسبة للي عاملينه قبل، بس في سوابق أكيد.

0: وسمعت مرة أنه في محامين هن بيترافعوا عن أشخاص ما بيعرفون بس ما في قدرة مادية عند البعض أو متروكين ما عندهم حدا.
1: حقك علي يا ليالي ما تزعلي ما تزعلي.
2: ايه ليلو كمان مش بس بلبنان عم بسمعوك بالعالم كله
0: الحمد لله. ونحن عمين قال كل العالم بيسمعونا الكرة الأرضية كلها. حلوة الثقة بالنفس طبعا انه بيسمعوا الدلتا بأمريكا بأستراليا بكندا دول عربية فرنسا ألمانيا. صبحتونا من الدنمارك اليوم لندن. شو بعتلي أدهم

0: قديمة كتير قصة الاتوال. قال عم تسأل الصبي الغبي المعلمة شو معنات نجمة بالفرنساوي؟ قال لها الاتوال. انصدمت انه كيف عرفت؟ قالت له طيب حط لي اياها بجملة مفيدة. قال لها الاتوال يقعدوا ورا والقصار يقربوا لقدام. هو قصده الاتوال بس انه مزبطت معه. حتى الأغبية مرات عندهم فتلاتهم. شو بشع الإنسان الغبي ولو
1: منمشي جالس بيو.
0: وشو حلو زكا هيفا بس أنا تفهمها حبيتها. لا كون صريحة بتنقسم الآراء يعني هي مش ناطرة رأيي بس. من هولندا من وين كمان؟ يلا بعتولي. هلو دنيا
2: صاري معرفتن إلو نجوان أحسف رأيو
0: ملك. كمان في كلمة قوية بالآخر قالوا لي هات لنسمع.
1: الله ينجينا حسد وغيري ولزق ولو هن فيهن مش مرغوب.
0: لا لحد هون كانت مقبولة. طيب بلا تفاه كانت مهضومة الغنية.
1: شو المطلوب؟
0: بونجور ميشيل. بس عم نحكي فيها من امبارح حبيته ولا ما حبيته. عم نحكي بالغنية وبهيفا. المستمع الخفي كل يوم من السويد.

0: חולו. איזה לגשול מטלו. נמשי ג'רס גירולו. חסן איך הרמם. שול מטלו.
1: ג'וובת קון. حبيته او ما حبيته اخر هم عم لغنيه بتحبه
0: مطلوب مني هلا يا حبيبي
1: ذكيه هيفا صوت موج البحر كان اول الغنيه صح و بيروق الاعصاب هيدا الصوت كفيل انه يغير النفسيه كلها يا ناري ناري بحبك يا عمري من بانجي افريكا تعال تعال احبك صباح بانجي افريكا من اشائش اهلا فيك احمد او محمد الاسم صح صبحتنا من يومين قلت لكم من كل دول العالم يلا والباقيين يبعثوا لنا وين برات لبنان هني موجودين وين وشلون ما ادري شلون ما ادري جمال عيون يا اخوي خلاني مجنون يا اخوي خلاني النفط يهبط باكثر من 1% والذهب قال طلع شوي هلو عمر وين عمر عم يسمعنا من غانا بغانا
2: بونجور ميري
1: بونجور
2: أضحى مبارك على الجميع كل عام وانتم بخير
1: وانت بخير
2: الحقيقة بالنسبة للسؤال إيه والله نعم. والله الموضوع عويس جدا وعويس لأنه هالإنسان بيفوت كذا مرة حساب جنح معينة وبيرجع عيد الكرة والله هون بينطرح السؤال الكبير في البلاد المتطورة بيكون السجن مدرسي بأهله وبيحوله لإنسان
1: صح آه
2: وصولا إلى تسكير السجون ولكن بكل أسف في لبنان ما فينا نقول إلا أنه ما في حل يا في ناس فين يتحملون من جديد أهل يتحملون من جديد أو إذا ما فين يتحملون من جديد يتركوا في حل سبيله لأنه هذا الحل الوحيد في بلد ما في أمان ولا في سجون على قدر الموضوع شكرا جزيلا
1: شكرا
2: يعطيكي
1: أهلا وسهلا فيك الخبرين حكيت قدامي كذا مرة فقلت بدي اطرحها على الهواء لأنه في ناس متروكين لأنه أهلهم يقسوا منهم حقيقة حقيقة وفاة عبدالله رويشد بنحكي فيها بعد الاستراحة

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: طوشوا الدنيا العالم بخبرية وفاته لعب ضل رويشة حرام وعيب وكتير صعب إنسان يكون مريض يطلع ينقذ لقي العالم موتته. يا عمي كل واحد بده يحطها على حاله بيقيس الشغلة على نفسه. مين بيرضى أنه يشوف ناس ناطرته بس لحتى يموت؟ عيب. بس لدرجة مبارح انتشرت وكتبوا أكدوا جزموا
1: على ذكرى صوتك على عطرك على ذكرى صوتك على عطرك كل اللي
0: بيسر. بتصدقوا لي شهور مش أكلة بطيخة طيبة، يعني حتى السنة الماضية بالصيف واللي قبلها ما بيكون في بطيخ طيب. أطيب بطيخ عم قلها لميشيل أكلتها بالريفيارا، ما معقول من يومين، ما معقول محمس انزل أكل بطيخ طيب. أطيب شي هلأ بالشوب وبالصيف.
2: سوري ميري عم ببعث مرة تانية، هذه اسمها معونة قضائية، بتسأل المحكمة بدك توكل محامي، بيقول له مثلا أنا ما عندي محامي أو الأهل بيقولوا ما قدرتنا، بيقدموا طلب للنقابي بياخدوا معونة قضائية، فبيترافعوا عنهم بيعينوا لهم النقابي محامين يترافعوا عنهم بلاش يعني.
0: طيب بخصوص الناس المتروكين اللي ما سألون وبينقلون من مغفر لمغفر لأنه ما عندهم محامي، هون شو الموضوع؟ أطيب شي البطيخ. بدي أرجع أذكر شغلة حلوة حكيتها من شوي.

0: بس لا نسمع مطلع الغنية. الله أبو بكر سالم وعبد الله رويشد.
1: ما في أحد مرتاح،
2: ما في أحد مرتاح،
3: كل واحد معه همه على قده.
0: بيطول عمره عبد الله رويشد، فنان كبير كله أخلاق مرتاح.

0: فكرك يا ناسيني بعدك على عيني الحب مسهرني والشوق بيكويني
1: ايوه
0: ابعد بعيد عني
1: كتير يا رم.
0: سهرني واشغلني على فين تروح مني حدكيني حدكيني.
1: عم نقول ما في حدا مرتاح، احلى شيء تطلعوا بالبحر وتكبوا همومكم، وبذاكرتنا في رحلات بحريه حلوه، في افانتور عشناها كذا افانتور باورينت كوين، هلا على مصغر على فيري بوت على تاكسي بالمي تياخذكم على لارناكا من بورجوني على مرسين تركيا على اللاذقيه، 3 ساعات 3 ساعات ونص 4 ساعات اللي هن رح يمرق الوقت من دون ما تحسوا انتو بين هالسما والبحر عم تسمعوا ميزيك. عندكم هالفري واي فاي اللي اللبناني معلق فيها لدرجة موصولة على شريط القلب مثل ما قلت لكم هديك المرة. والحلو انه السيدر ويفز وصلت امبارح على بور بيروت. فرجوني بس انا عندي لبنان كله بيروت. وصلت على بورجوني سيدر ويفز امبارح، كان في كتير كومنتس حلوين عملوا لها هيصة وبينعمل لها هيصة، لأنه نحن بنرجع بنحس حالنا عم نعيش بمجرد ما يكون عنا رحلات بحرية. شكرا مستر مرعي اللي خليتنا، ما بدي عيد اللي قلته الصبح، نعرف شو معنى الرحلة البحرية، شو نكهتها، شو قيمتها بحياتنا جد. فحطينا أرقام التليفونات على ستيتس الإذاعة، صار فيكم تتصلوا تستفسروا امتى رايحين امتى جايين، بدكم تتجوزوا مدني ما بدكم تتجوزوا، رايحين فاكانس اخدين المدام، يومين بلارناكا يومين بمرسين 3 أيام باللاذقية، حسب انتو بتختاروا. فيكم تروحوا وترجعوا، بس انه لحقتوا ورحتوا يومين 3 حلوين مع كل التسهيلات اللي بيقدموها. سيدر ويفز بتنطلق ابتداء من 9 الشهر من بور جوني، قرب الموعد وبتأمنوا أكتر، لأنه مبارح حدا سألني قديش في مصداقية، قلت لك بيكفي تقول اسم مرعي أبو مرعي لحتى تطلع وأنت مغمض عيونك تشوف ماتر فاطمة. بسمعكم من مدينة مالمو بالسويد، معكم ويسام دافيد عم يسمعنا بفيينا. هون ما حدا بيتحرك إذا ما تحول على المحكمة، لأنه هي اللي بتسأل وبتعرف وضع المخافر، لأنه الملف لازم يتحول للنقابة لتدرسه وتعين محامي. ماتر فاطمة thank you. من رأس المتن عم يسمعونا، كبيرة يا هيفا وصاد أو صريحة، وأنا مثل آخر همي بكنزي أو بقميص قطن رح نضل نسمعك كل يوم. حسيب وبعدك حافظة اسمي؟ بحفظ أصوات أكتر من أسامع، زروني. اليوم رح تسمعوا دعاية سيدر ويفز ابتداء من اليوم، تاخدوا كل التفاصيل.

Bonjour Tofi, bonjour Lita, bonjour Jojo. وطلعوا اللي بيسمعونا من كل الدنيا، كل العالم، كل الكرة الأرضية، دليل كل الأسامي اللي عم توصلني من كتير عواصم ومطارح.

0: بونجور مراي.
1: بونجور.
0: على البوت هي لمسيو مراي ابو مراي.
1: صح صح.
0: هاي خبرية حلوة منيح المكانة لجماعة الإقطاع تبع جوني.

على المرأة الأنيقة هي اللي ما بيطغى لباسها على شخصيتها. شخصية بتكون هي الطاغية، مش التياب والأكسسوارات والشوسيرات إلى ما هنالك. بإذن الله أول باخرة سياحية بهيدا الموسم توصل عجونة وبكل هالفترة، وصيف واعد يلوح بالأفق. خلونا نعيش ننبسط نسافر، يعني الحياة اللذيذة اللي نحنا بنحلم فيها واللي بتلبق لنا.

0: من يومين قررت السلطات بالهند إزالة تمثال بطول متر للنجم ميسي بسبب مخاوف من أنه يقع شافوه عم بهز شوي. طبعا مش أنه بده ينشال على الآخر التمثال، لا بيرجع بس من بعد ما يتثبت ويشوفوا أنه اللي بيمرقوا حده ما بيصير لهم شيء. تخيلوا حدا يقع عليه ميسي كتمثال، عم نحكي بيلعن الساعة من وين ميسي ومن وين أهله. بونجور
1: نيرو. بونجور،
0: أهلا أهلا.
1: خبرونا أهلينا عن قاضي بيجوا لعنده جماعة وبقالوا له لخيلك إبننا عمل مشكلة يا حب الحبس تهرنا إياه إذا بتريد.
0: إيه
1: أنا لا خلوه بالحبس خليه يتربى بفله، وبعد فترة بيرجعوا لعند زيت القاضي بيقولوا له لخيلك إبننا قتل قتيل دهرنا إياه. قالوا كيف بده يقتل قتيل هو محبوس؟ قالوا له روح دهرنا. قال له من أول قلت لكم خلوه بالحبس خليه يتربى.
0: شفتوا في ناس بدها تربية صراحة. والمنزوع برأيكم بضل منزوع؟ يعني ما في نوى؟

0: طب هلأ الخوف من منتج ممكن ينقطع بالأسواق العالمية هو السكر، والهند هي تاني أكبر منتج للسكر بالعالم، والقرار يتجاوز حدود الهند يتزامن مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والشحن. يلا أحلى السكر كتير مضر بليه.
1: صباحو صباحك انت ونعيم، يعني في احلى من الواحد هيك ينزل له صحن بطيخ يكون مقشر وبارد مثلج؟
0: يا ويلي ما اطيب البطيخ.
1: شفت بطيخة 14 كيلو
0: طيبة؟
1: والله يا امير الشاي زيتها مثل القطر
0: صحتين.
1: أنا تطلع بيضة، قال لي الزلمة خدها وعلى كفالتي، يعني عن جد الله يهنيه بكل فرنك أخذوا فيه
0: الحمد لله. لأنه بس أقول لك على كفالته ما تصدق. إذا ما كانت عسكين ما فينا نقول بلا سكر، لأنه في ناس عايشين بأشغالهم بدون سكر، واحد عنده باتيسري مثلا كيف بيعمل الجاتو؟ شو طيب الجاتو لو ما بينصح وبيضر؟ ميشيل معقول يكون الفويس للهواء؟ طالما حكينا عن البطيخ عندكم اكتبيلي بليز ونسمعهم صوتك.

الأشخاص اللي عم يسألوني عن السيدر ويفس وكل المعلومات رح تسمعوا ابتداء من اليوم. بوعدكم يكون في دعاية على الهواء تابعوها لحتى إذا ما لحقتوا رقم التليفون على ستيتس تقدروا تسمعوه وتأيدوه.

0: كتير مهضوم سؤالي. شي مرة بدي أسأل إنه البنت قال بتضل وراء للشاب لتعلقه، طيب هوني هي الشاطرة ولا هو الرخو؟ إنه هو المفروض ما يعلق. مثلا بسمع ورات أميات مثل بنتي مجدوبة، ليكي كيف علقته، شاب بياخد العقل. سير بتحك إنه يعني حيلا بنت بتعلقه لفلان. هيدا موضوع مهضوم بدنا نطرحه، ذكرونا وبدكن نحكي فيه هلأ، ما في مشكل في وقت. انه هي البنت شاطرة تعلق ولا هو موضوع قابل انه يعلق؟
1: ميرو نحنا بأرنعون فيليج فوق شكا، ما عم فينا نسمعكن. خشمش خشمش
0: خشمش. نزل الابليكيشن يلا، خسر لك شوية دولارات على التليفون بسيطة.

0: مراية يسعد صباحك.
1: وصباحك.
0: بالنسبة للموضوع مدمن وبتوب وما بتوب، يعني ما فيك تتفرجي واحد عم بيغرق وقاعد عم تتفرجي على، مستحيل مستحيل. يعني بده يدلو يحاول الواحد، لابد ما تزبط.
1: أوكي.

0: متر سهى الأسعد اليوم عيدة، بدي أقول لها قبال المليون سنة.
1: وقالوا شلح لي
0: شعر سعيد عقل.

0: أعطوني رأيكم جد لما بتقولوا هيدا الشاب عليك لأنه بنت ذكية حلوة عرفت تتعلقه، ولا هو بيكون ممكن شخصيته أضعف من شخصية علي، أو لا لقى فيها كل المقومات حبة ولقى فيه توافق بين هالشخصيتين؟ كذبوا مين بيقول كذبوا مين؟
1: غنت سيدي فيروز عن الناس اللي ما بيتركوا حدا بحاله، وقالت مين قال حاكيت وحاكاني عدرب مدرستي. ولحتى تأكد انه كذابين هتول الناس قالت اصلا كانت عم تشتي، ولولا وقفت رنخت فستاني، يعني كان فستاني صار مي لو انه عن جد وقفت.
0: هي ما وقفت مزبوط.
1: وبنفس المقطع بترجع بتقول طيب عفرض حكيكم صح، وشو هم كنا صغار ومشوار رافقت وأنا مشوار. ولما مر حبيبة من تحت بيتها حكوا الناس إنه جبلها ورد وزتلها إياه على تختها، فببراءة البنت اللطيفة ردت عليا وقالت أصلا شباك بيتنا عالي وكيف عرف أي تختي، وقالوا شلحلي ورد ع تختي وشباكنا بيعلى، وشو عرفوا أي تختي أنا وأي تخت إختي، بيلف وأخبار ومشوار يا عيوني مرق مشوار. وبأكتر مقاطع الأغنية لطافة بتأكد قدي الناس ببهروا القصص وبيكبروا المواضيع. صحيح. وقالوا غمرني مرتين وشد شد. شوفوا الكذب لوين،
0: مرة منيح
1: اتنين، مرة منيح اتنين ولا ردتوا إيدي ولا هو ارتد، شو بيفضحوا أسرار ومشوار شفته وما رجع مشوار. ومن أجمل التعابير الشعرية اللي كتب الشاعر سعيد عقل إنه هي حلمت فيه واحتمت برجولته من الناس، كذبوا مين بيقول كذبوا مين، مبارح بنومي بصرت إني عزندو طرت والأرض مفروشي كلها ياسمين، نصح الحلم شو صار. وبتنهي هالغنية الرائعة بأكتر كلمات حقيقية وواقعية، ومشوار جينا عالدنيا مشوار.
0: مؤثرة هالغنية أساسا، شعر سعيد على الغناء فيروز شو بدها تكون، ومن أكتر الأغاني اللي بتشغل الخيال. إذا بتكون تصيروا تقولوا عارف تختة من تخت أختة، كبلة وردة ولا الشباك عالي، بكل مقطع في سؤال بينطرح.

0: مرايا، يسعد صباحك انت ومعين. اكيد الموضوع استفزني، عم زعبر بالشغل، بس اكيد لازم يتربى ولازم يزات باللحبوس ليتخن، لانه بالاخص اللي بده تقنع فن النصب بينصبوا على العالم. فهولي
1: فيك تبعتي لي فويس ثاني بليز؟ عم تقدروا؟
0: احلى خبريه انه افضل ينقطع السكر.
1: أحلى خبرية رح ينقطع السكر، بس بالأول إذا سهم يعني إذا سمعوا واضح مش الحال، إذا لقى اكتبيلي بليز شو قصدتي أو فويس تاني. استراحة ونتابع.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لينك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: خطرت على
1: البال. عم لك بونجور لك لنعيم، لك طلعت لبرا انا من الشغل لحتى اقدر يطلع الصوت واضح. استفزني الموضوع، اكيد لازم ينسد بالحبوس ويتخ، لانه عم يوقع في عالم عم توقع ضحايا هيك اشخاص، يعني بالاخص اللي بيتقنوا فن النصب.

0: الله شو حلوة. عشرة وسبعة وعشرين دقيقة الساعة, واليوم 29 أيار, تنين أول الشهر يعني. والله واحد حزيران التنين, أنا مناسبة عزيزة علينا تنين حزيران.
1: بونجور بونجور ميرو نعيم, يسعد صباحكم
0: وصباحي.
1: صباح عائلتنا الكبيرة
0: طبعا.
1: شو هالأغاني الحلوة يا نعيم, شو هالأغاني
0: بيجننوا
1: ميرو. مرات البنت بتكون مش حلوة بس أسلوبها, يعني بيبقى عندها أسلوب ايه غريب سبحان الله. هي بتعلقه وهو دكتور أخوي وبتمشي الحال.
0: مهضومة هو دكتور أخوي. دخلك مش معظمهم دكتور أخوي, مش بالضرورة ناس في منهم تقال, فئة من الشباب تقيله.

0: هالحب مصاري ولا ممكن في ليرات
1: في حب هيك بلا كل هول
0: ولا ممكن
1: هيدا حب صادق بيكون
0: أراضي ولا في
1: يعني في تعتير في فقر في حدا غاشب التاني ورايح على الآخر صلاطة
0: مش
1: لا هيك ولا هيك

ما عندي ثقة كل الناس. مرمورة بتوسق كانت بالكل، هلأ أبدا خبرة حياة توصلوا لها بتصيروا ما تصدقوا كل شيء وما توسقوا بكل العالم. إذا بتبقوا مثل ما أنتوا مشكلة كبيرة. كنا نسأل إذا بلندن وبباريس وبأوروبا عموماً في شوية شمس لحتى هيك تغيروا جو. هلأ منطمن عنه بلشت شوية تبورد أو تشتي شوي.

نعمة فريم كتب كل التوفيق للصديق مرعي أبو مرعي صاحب الهمم رجل الأعمال العصامي اللبناني الأصيل من جوني لقلب البحر الأبيض المتوسط إيد بإيد سنعيد لبنان إلى زمن الفرح والتألق. السياحة البحرية بلبنان شغلة ومهمة ودليل صحي

0: الله شو حلو الكلام.
1: من كتب السحر
0: أحمد حلمي مقهور زعلان مكسور بموت أمه.
1: من خلف الدهر أنا جاي.
0: كانت مريضة حرام لفترة عم

0: نحو فرخيلك. هلا بترصد الكاميرا اذا حدا قديش زعلان، كم دمعه نزلت، مين عزي مين ما عزي، مين وصل مع مين، يعني مشكله. هلا هيدي السوشيال ميديا بزمن الموت مشكله كبيره، خاصه لما بيتعلق الموضوع بالمشاهير. تركوا الناس تحزن.
1: مراي نعم. لازم تعمل مسابقة اللي بقيده اللي بقدر يقلده لهذا الشخص اللي بقول مرمورة، لازم تربحي جايزة. مش معقول شو بضحك بس اسمه والله العظيم.
0: صديقتي لينا وكذا حدا تعرف لأنه صادق، هيدا نقولها سعادة نخلي ما عم يعرفوا أنه هيدا نقولها، هو بعت الفويس لقلي بالغلط راح عند نعيم أو عم سمعوا شغلة بالفويس، لقطها نعيم لأنه فنان، فلقت الكلمتين وطلعين بطريقة كتير طبيعية وبينطرون. صدقني وين ما بروح بقولوا لنا بليز كاتري لنا مرمورة. كان بعده واعي من النوم وقال لي قبلهم يا فتاح يا رزق شو

0: صباح الخير دلتا.
1: أهلا.
0: أنا بصراحة كتير رخم، ما بتحمل قدام وحدي حلوة دغري بفرط.
1: تتجوز دغري على السريع؟
0: من ألمانيا، شمال
1: أهلا
0: ألمانيا.
1: فيك، يعني كل ما بتفرط قدام وحدة بتتجوزها؟ شدلني حالك شوي دخيلك. استراحة أخيرة.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. New on Radio Delta.

جديد عاصل حليني لا تغيب من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. Back to the music. Delta FM Lebanon.

ما رح لكم التقس مثل أيار السنة الماضية واللي قبلها أكيد لا، لأنه خاصة بالمناطق الجبلية في قرصة، في سقعة، في هواء بارد، فما منقدر نقول التقس بجنن نسبة لغيرنا، أكيد بجنن. بس شمس، السما زرقاء، اللي رايحين على البحر رح يستمتعوا بشوية هواء أحسن ما تحترقوا. وانتبهوا لأنه مرات بتضربكم الشمس ما بتحسوا مع الهواء القوي. إكران، لونات، شابو، دايما كونوا مجهزين.

0: يمكن ناس بتحب وبتنغرم لا تزعل. ايه عبوا راسكن، عبوا الدينة هيك، سمعكن يتهذب بأغاني ولا أروع، كبروا الجي وروقوا الدي.
1: سمعنا الأخبار أستاذ رشيد.
2: شو خير؟
1: شو سمعنا الأخبار؟
2: في تفاؤل.
1: في تفاؤل؟
2: في تفاؤل أوي كتير.
0: معلوم.
1: إن شاء الله الله يسمع منك يا رب.
2: رفيق أبو المرة راح يضل واقف على إجريه أبو
1: المرة. خير أستاذ رشيد.
0: معلوم.

بخاف لكم إذا بعد ما زرتوا حريصة لحقوا حالكم قبل آخر الشهر، لأنه الضغط فوق والسير والعجقة وكمية الناس ما بتخليكم تعرفوا تصلوا صراحة. فأنا برأيي من بعد شهر أيار ما يخلص تطلعوا على رواق، بتصلوا بتزوروا، وهيك بتحسوا حالكم عن جد وصلتوا كل اللي بدكم توصلوا. شو رأيكم؟ كلنا منقول نادرين إنه كل سنة بأيار وبشهر العذراء نزورها، بس العجقة مخيفة.

بعدنا عم نقول عبوا راسكن وصلتنا انبسطوا بهالأغاني الحلوة اللي مش كل يوم نقدر نسمعها من خلال صباحك غير والدلتا مبلا. فالختام بجنن. مرسي نعيم، شكرا لكل اللي رفقونا كل هالأسبوع تقريبا، وبصبحية اليوم تسلوا بهالويك أند، غيروا جو، نسوا الشغل وهم الشغل، لاحقين يوم التنين. يلا إن شاء الله تقدروا تنفذوا ربع من اللي نحن منحكي فيه كل يوم. باي باي.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. Lebanon's number one for hit music. Delta
1: FM. It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yeah.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد عزيز عبدو في القلب. Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد عاص الحليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.
5: يا

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: تستاهلوا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: Oldies from the 70s, 80s, and 90s.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
3: New on Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

جديد عزيز عبده في القلب. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.

حساسه وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي

ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي الحكايب لا تكذب عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي الحكايب لا تكذب عليا.

0: والورد نو ما شمو بالدني ما بيهمو الا يكون بطنه مليان.
1: ايوه.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: استهلو. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: سعيد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta.
3: يا

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شو عرسان؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

في جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: كلمات إيهاب روزا، ألحان أيهم روزا.
1: جديد عزيز عبده في القلب.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.

0: Enjoy your weekend with Radio Delta. Hit songs.
1: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net. New on radio.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا

0: سعيد وائل كفوري شو مشتاق لي.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: New on Radio Delta. Yes.

0: جديد سالفان يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

Ask DJ Jack on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كيف قدرت تجبرني هالاستسلام؟ كيف عني غبت؟ اللي كيف قدرت

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
1: نيو اون راديو دلتا.
2: يا صاح

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سنة سحارة إيه اللي لابكم من عذاب

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio 104.7.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Music. Delta FM Lebanon.
5: شوفي شعر سهل.
6: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا معكن بكل لبنان.
1: تجديد عاصي الحليني لا تغيب. تجديد عاصي الحليني لا تغيب.
2: On Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 76760076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music.

0: دندل
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: one vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في الـ

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

FM. جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

FM. جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: Delta FM. We vibe local. We sound global.
1: Off, off, off, off, off.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.